0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sautu Eritrea.
2: Zi drutsi Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبورا سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنت حمشت سوني سوني كاب ساعة شدشان فرغان كساب ساعة شومنت زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبورا سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخو
3: مقابر هتام من استشهد وسلام ركب لمدر

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وتستمر معكم حتى 8:00. مستمعين الأعزاء، لازلنا مستمرين طبعا في موضوع جمع التبرعات حتى نهاية الشهر بالنسبة للإذاعة وبالنسبة لإذاعة صوت إريتريا طبعا، حتى ما نكون وصلنا إلى جميع المتبرعين إن شاء الله. في برنامج اليوم مستمعين الأعزاء سوف نبدأ بعد قليل مع أستاذ أحمد محمود بالأخبار، وبعد الأخبار لدينا لقاء سريع مع الأستاذ
1: خالد ياسين من الحراك الشعبي الإريتري. نعم مستمعين الأكارم، طاب مساءكم، نحييكم من صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 23 من يونيو 2026. في تصفيات كأس العالم الجارية الآن في كل من أمريكا والمكسيك وكندا، خسر منتخب أستراليا المشارك في بطولة كأس العالم أمام نظيره الأمريكي نتيجة 2-0، وتقدمت الولايات المتحدة في وقت باكر من الشوط الأول بهدف عكسي سجله لاعب الدفاع الأسترالي كاميرون بورغيس قبل أن يضيف أليكس فريمان الهدف الثاني لصالح المنتخب الأمريكي. ولوحظ أن أمريكا سيطرت على معظم فترات المباراة وقد ضمنت بهذا الفوز التأهل إلى دور 32 وتصدرت المجموعة الرابعة، ولكن أستراليا ما زالت أمامها فرصة الصعود إلى الدور الثاني لو فازت في مباراتها الثالثة ضد بورغوي يوم الجمعة القادمة، حيث الفوز يضمن لها التأهل مباشرة كثاني المجموعة، كما أن التعادل يضمن لها في الغالب التأهل. وإذا خسر السكروز قد يتراجع للمركز الثالث، لكنه قد يتأهل ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في النظام الجديد لكأس العالم. إذن بصورة عامة ما زالت حظوظ أستراليا جيدة، وسوف يتقرر المصير في مواجهة بوروغواي يوم الجمعة القادمة الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت ملبورن. عبر المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان في إريتريا الدكتور محمد عبد السلام عن قلقه البالغ من الأوضاع الإنسانية والحقوقية في البلاد، وقدم الأسبوع الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف إحاطة سنوية حول استمرار تدهور حقوق الإنسان الإريتري، مع حوار تفاعلي شاركت فيه الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة صوفيا تصفى مريم. وأبرز ما جاء في كلمة الدكتور محمد عبد السلام بابكر إن وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال مقلقا للغاية مع وجود انتهاكات منهجية، خصوصا الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وغياب المساءلة. كذلك أشار إلى الخدمة الوطنية الإلزامية غير المحددة المدة، وتحدث عن تقييد الحريات المدنية والسياسية واستمرار احتجاز شخصيات سياسية وصحفيين وغيرهم. كما عبر الدكتور محمد عبد السلام عن قلقه بشأن أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين، ودعا الحكومة الإريترية التي رفضت منح الإذن بدخول البلاد منذ تعيينه عام 2020 دعاها للتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسماح له بزيارة البلاد وتنفيذ توصيات الهيئات الدولية. ورفضت ممثلة الحكومة الإريترية الانتقادات، وكررت ما دأبت أسمر في ترديده بأن التقرير مسيس وفيه تدخل في شؤون إريتريا الداخلية، وأن البلاد تتعرض لاستهداف سياسي من بعض الدول. يذكر أن المقرر الخاص الدكتور محمد عبد السلام وهو أستاذ قانون من السودان تم تعيينه عام 2020 من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي، ويرفع تقريره كل عام حيث يجد تأييد الأغلبية من الدول الأعضاء بما في ذلك أستراليا، ويتم تمديد ولايته كل عام، ومن المقرر أن تنتهي هذه الولاية في سبتمبر القادم. وتجد تقارير المقرر الخاص ترحيبا من معارضي النظام الإريتري في الخارج، حيث يرون فيها مساحة لعرض شهادات الانتهاكات والإبقاء على قضايا المعتقلين والمخطوفين وغياب الحريات حية وموثقة في أعلى مجلس دولي لحقوق الإنسان. أحيت إريتريا ذكرى 20 من يونيو الجاري يوم الشهداء وسط فعاليات رسمية وشعبية على طول البلاد وعرضها كما دأب العادة كل عام. ويعد 20 يونيو عطلة رسمية في البلاد، وتقام على هامشي مراسيم رسمية ووضع أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء وإشعال الشموع وتنظيم فعاليات خطابية وتذكارية، وهي أنشطة في مجموعة تخلد ذكرى شهداء إريتريا في حرب التحرير التي امتدت لـ30 عاما وختمت في 24 مايو 1991 بإجلاء الاستعمار الأثيوبي من أرض إريتريا. ولكن لماذا اختارت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا أو الحزب الوحيد الحاكم البلاد يوم 20 يونيو تحديدا، مع وجود أيضا فصائل وتنظيمات إريتريا أخرى تعتمد يوم آخر ليوم الشهداء في إريتريا؟ سوف يكون لدينا جواب على هذا السؤال، ولكن بعد قليل إن شاء الله، بعد أن نجي لقاء مع الأستاذ خالد ياسين من الحراك الشعب الإريتري الذي عقد مؤتمره. مستمعين الأكارم، إذن أبقوا معنا. نعم، إذن ينضم إلينا حاليا الأستاذ خالد ياسين من مدينة ملبر. مستمعين الأكارم، حيث عقد الحراك الشعبي الإريتري في اليومين الماضيين مؤتمره التأسيسي بمدينة لوزان بسويسرا، وأصدر في نهاية المؤتمر بيانا ذكر فيه المبادئ العشرة التي أقرها المؤتمر. كما اعتمد المؤتمر الميثاق السياسي والهيكل التنظيمي، وانتخب هيئاته القيادية وفقا للمبادئ الديمقراطية واللوائح كما جاء في البيان. وحضر المؤتمر أعضاء من 10 دولة تم تصعيدهم لتمثيل فروعهم بما في ذلك استراليا. يسرنا أن نلتقي في الدقائق القادمة مع الأستاذ خالد ياسين لإطلاعنا حول تفاصيل المؤتمر وإلقاء أضواء عامة حول الحراك. أستاذ خالد، مرحبا بك في إذاعة صوت إريتريا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبياك ومرحبا بك. أستاذ خالد، كيف تأسس الحراك في البداية؟ ليتك أعطيت خلفية للمستمعين.
2: أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: حي جميع المستمعين إذاعة صوت إريتريا في ميلبورن وفي عموم أستراليا. طيب، الحراك الشعبي هو أولا يسعدنا نلتقي بكم اليوم عن النجاح الذي حققه المؤتمر الشعبي أو الحراك الشعبي الإريتري لإنعقاد المؤتمر العام التأسيسي الأول في لوزان بسويسرا.
1: نعم.
2: الحمد لله، جهود جماعية تكللت بالنجاح، والعمل الجماعي والمؤسسي طبعا هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف المنشودة، لأنه العمل العشوائي لا يمكن أن تحقق أي أهداف مهما كانت الجهود. وبالتالي منذ أن تأسس الحراك في بداية أو في منتصف العام الماضي بعد اعتقال الشيخ آدم شعبان، كان حراك شعبي عفوي انطلق من بريطانيا وعم معظم أرجاء الدول الأوروبية من أمريكا وأستراليا وكندا.
1: نعم.
2: ثم بعد المظاهرات التي عمت أوروبا أو الدول الغربية بصفة عامة، جاءت الفكرة جاءت من إنه ماذا بعد المظاهرات أو ماذا بعد ردود الفعل العفوية التي حدثت؟ هل ستكون مثل سابقتها التي حدثت مثل ثورة أخرية أو المظاهرات التي حدثت في أسمرة ثم جميع المظاهرات التي حدثت في ولم تستمر؟ فبالتالي اجتمع الأخوة في جميع الدول التي حدث فيها الحراك وأسسوا ما يسمى التنسيقية العامة.
1: نعم.
2: اجتمعوا ممثلين من كل دولة، وكان طبعا لمدة شهور ونقاشات طويلة جدا. النتيجة كانت إنه بانعقاد مؤتمر يكون هذا العمل عمل مؤسسي، وحتى وإن كان حراكا شعبيا مدنيا مستقلا، لابد أن يكون هناك إدارة موحدة طالما كانت الأهداف واحدة، لماذا لا نعمل سويا؟
1: نعم.
2: هذه كانت الفكرة، وأخيرا تم إنعقاد المؤتمر في 21 من يونيو 2026 بلوزان سويسرا.
1: نعم، جميل. أستاذ خالد، طبعا في سؤال بديهي هنا يقول لك ما الذي يميز الحراك عن المنظمات والأحزاب السياسية المعارضة والتي مر على بعدها كما تعلم طبعا 3 عقود، يمكن 30 عاما، ما الذي يميز هذا الحراك؟
2: سؤال جيد أخي أستاذ أحمد. الجميع طبعا يسأل هذا السؤال. طبعا الحراك الشعبي أخي الشباب الإريتري، هناك طاقات مدفونة لم تخرج بعد في الساحة، وكثير من الناس هم بعيدين جدا عن أي عمل مقاومة أو أي عمل سياسي، بعيدين عن الأحزاب، ربما هم ليس لديهم حتى فكرة عن ما هي الأحزاب وما هي دورها ماذا تفعل. فالحراك الشعبي أو الحراك الشبابي الحراك الشعبي الإريتري يستهدف هذه الفئة بالدرجة الأولى. إنه الشباب الإريتري بجميع الفئات طبعا سواء كان في مقتبل العمر كبير صغير أن يشارك في الحراك الشعبي يشارك في أو يساهم في توعية الشباب بالمساهمة في القضية الإريترية أو بمعنى في الدفاع عن المظالم التي تحدث لأهلنا في إريتريا.
1: نعم.
2: فبالتالي هي هذا هو المربط الفرسي. الحراك الشعبي هو يستهدف هذه الفئة.
1: ممتاز. وتجد هذه الفئة نفسها في هذا الإطار يعني. ربما هو اختلاف التجارب واختلاف الأعمار صحيح أحيانا ما بتشجع الناس تعمل مع بعض. فجميل نهنئكم هذه الفئة يجب تحريكها. وطبعا هي فئة زي ما تعرف يعني معقود على نواصيها الأعمال زي ما تقول المستقبل. أستاذ خالد أيضا لما الجميل بالذات المتابعين بيعرفوا أنه كانت هناك مجموعة أخرى أيضا عاملة تحت الإطار الحراك الشعبي أو الشبابي لكنها عقدت مؤتمر منفصل في أديس أبابا وأطلقت على نفسها الثورة الخضراء. هل يمكن أن يجتمع فرعي الحراك إنجاز التعبير؟
2: سؤال جيد أخي. هذا هؤلاء كانوا جزءا من الحراك الشعبي الإريتري عندما كان هناك ما يسمى التنسيقية العامة والتي قدمت استقالتها أو الإدارة اللي كانت قدموا استقالتهم في المؤتمر الذي حدث في لوزان. الشباب الذين خرجوا من الحراك الشعبي وأسسوا ما يسمى الثورة الخضراء كان لهم رأي آخر إنه لابد من عمل مسلح أو عمل في الميدان لإقتلاع هذا النظام من جذوره. فبالتالي نحن كان ردنا نحن المؤتمر هو من يحدد ذلك وليس التنسيقية العامة. فالمؤتمر هو من سوف يحدد هل نستمر بالعمل السلمي حتى يكون الحراك جاهزا ويتم تصعيده للخطوة اللي بعدها وليس الآن. فهم كان لهم رأي مخالف فبالتالي ذهبوا إلى إثيوبيا وعقدوا مؤتمرهم ثم الحراك الشبابي أو الثورة الخضراء.
1: ممتاز. هل بترى أنه في إمكانيات عمل يعني وتنسيق مع بعض؟
2: ليس هناك مانع من العمل لأنه الأهداف هي واحدة.
1: نعم.
2: نحن جميعا نصب إلى نفس الأهداف وهو إزالة النظام. وإن كان الحراك الشعبي هو يمارس العمل السلمي وهذا هو المتاح في وقتنا الحاضر ولكن مستقبلا ربما لكل حادث حديث. أما العمل سويا ليس هناك مانع ولكن في الوقت الحالي لم يناقش أو لم نناقش هذا الأمر. لكن مستقبلا ليس هناك مانع من مناقشة هذا الأمر.
1: ممتاز جدا. انا فعلا لفت انتباهي في البيان استاذ خالد لم يشير البيان لوزان لم يشير على ذلك ايضا. فنتمنى انه في النهايه زي ما قلت الاهداف واحده والناس ممكن تلتقي المجموعتين. وعموما لاحظنا ايضا في نوع من الاحترام وفي نوع من ما في النهايه ذاك الحده في الخلاف. فنتمنى لانه كلكم فئه الشباب طبعا نتمنى انه يلتقوا في اطار واحد ويعملوا مع بعض. استاذ خالد ما هي المجالات اذا التي سوف يتحرك فيها الحراك الشعبي الإريتري الجديد الذي تكون الان او اعلن عن مؤتمر تاسيسي؟ ما هي انشطتكم المستقبليه؟
2: نعم. الحراك الشعبي هو اختار قياده او بمعنى اصح من مختلف الاقطار التي كان فيها الحراك الشعبي وهي 10 دول. اختاروا 4 اشخاص من كل دوله ليمثلوا ما يسمى المجلس التنفيذي.
1: نعم.
2: وبعده اختيار قيادة من 9 أشخاص اللي هم يمثلوا القيادة التنفيذية.
1: نعم.
2: أو رأس القيادة التنفيذية للحراك. وهناك مكاتب كثيرة للمجلس سوف يعملون فيها من ضمنها المكتب الشباب ومكتب المرأة والمكتب السياسي ومكاتب كثيرة. سوف يوزع العمل إلى عدة مكاتب وهذا العمل يعني ليس بالساهل أن لما لأنه في بعض الناس يعتقدون إنه العمل السلمي لا يحقق الأهداف، ولكن نحن في الوقت الحالي هو هدفنا هو توعية الشعب والشباب للمطالبة أو للمطالبة بحقوقهم، وليس أن يبقوا متفرجين. ومستقبلا عندما يكون للحراك شعبية كبيرة جدا، بعدها يتم تصعيد الأمر خطوة بخطوة إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم جميل جدا. ماذا لو عدنا إلى فرع استراليا؟ لدينا فرع يمكن ناشط هنا في مدينة ملبن، ونزلتم يمكن أكثر نظمتم أكثر من فعالية هنا في هذه المدينة. كيف كانت مشاركة استراليا في مؤتمر سويسرا؟
2: نعم، مؤتمر سويسرا كان تم تصعيد 10 أشخاص من استراليا يمثلون استراليا. شخص واحد حضر في لوزان، والبقية 9 أشخاص كانوا حضورا عبر خاصية الزوم.
1: نعم.
2: استراليا لها دور كبير في العمل المقاوم، ونحن تعلمنا كثيرا من الأخوة الذين سبقونا في هذا العمل. وجميع الأخوة في مختلف مسمياتهم وتنظيماتهم نحن مكملين لبعض، لأن أهدافنا واحدة، ما في أي خلاف، وإن كان هناك خلاف في المسميات، ولكن الهدف واحد ونفس العمل إن شاء الله بإذن الله. وأستراليا في الفترة القادمة إن شاء الله سوف يكون هناك نشاط، وبإذن الله الجميع يكون مشارك في هذا العمل الكبير إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم، ما هو رأي الحراك أستاذ خالد ياسين حول الأحزاب القائمة، المجلس الوطني، الأحزاب والتنظيمات القائمة؟ كيف هي علاقتكم مع هذه الآليات القديمة والتقليدية إنجاز التعبير؟
2: نعم، المؤتمر أقر إنه الحراك الشعبي الإريتري يعمل مع بقية التنظيمات جنبا إلى جنب، لأنه الجميع يصبوا إلى نفس الهدف، وليس هناك أي إشكال. ولكن الحراك الشعبي تبنى إنه قيادته تكون من شباب مستقلين، ليسوا أعضاء في التنظيمات السياسية. هذا هو الفرق. ولكن الأعضاء المؤتمرون الذين حضروا في المؤتمر وناقشوا الأوراق كانوا من جميع الفئات بما فيهم أعضاء في التنظيمات السياسية، ولكن اختيار القيادة أو اختيار القيادة العامة للحراك الشعبي أقر المؤتمر أنهم يكونوا من المستقلين، ليسوا أعضاء في التنظيمات السياسية. أما العمل مع التنظيمات والتعاون معهم، هذا العمل سوف يكون جنب إلى جنب، وكلنا نتعاون مع بعض لأنه هدفنا واحد إن شاء الله.
1: جميل جميل جميل جدا، رأي إيجابي. هل هناك من حضر من شخصيات معارضة للمؤتمر لوزان أستاذ خالد؟ وجهتم دعوات؟
2: قدمت كثير من الدعوات لشخصيات إريترية وطنية بما فيهم أعضاء في المجلس الوطني وأحزاب معارضة وشخصيات مدنية.
1: نعم.
2: تعمل أو نشطة في المجتمع المدني، لكن بعضهم اعتذر نسبة للظروف أو لضيق الوقت، وربما كانت الدعوة كانت متأخرة، والبعض منهم حضر.
1: ممتاز. إذن نحن بنعرف أن أنت أحد نجل أحد المعتقلين الأساس الأجلاء طبعا، وإريتريا بتعج للأسف بالمزيد بالمئات يمكن بالآلاف من المعتقلين السياسيين، ومعتقلين طبعا مر عليهم عشرات السنين. وهذه الفئة طبعا هي الفئة المظلومة والفئة التي يجب أن نتعاطف معها، وهي التي تشكل رقم بحقيقة في المستقبل. هؤلاء السجناء الأبطال يعني هيشكلوا رقم سياسي في المستقبل، وهتواجهنا طبعا قضايا كبيرة حتى بعد زوال النظام. كيف سوف يتحرك الحراك في هذا الإطار، إطار هذه القضية الحساسة؟
2: نعم نعم أخي، هي الحراك الشعبي في الأساس هو تأسس أو كان من أجل هذا الموضوع، هو اعتقال الشيخ آدم شعبان.
1: نعم.
2: وهو كان امتداد لاعتقال جميع أو كثير من المشايخ في بداية التسعينات وفي منتصف التسعينات والألفينات، وبالتالي قضية المغيبين هي قضية محورية جدا، وتعتبر من القضايا المهمة في عمل الحراك الشعبي.
1: نعم.
2: وأن هذه الجريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، مهما طال الزمن سوف يقدمون للمحاكم، وأي نظام هو لابد أن مهما طال الوقت سيزول بإذن الله.
1: نعم.
2: نحن لا نستسلم ونعمل بما نستطيع. أما هؤلاء المعتقلون والمغيبون الذين لم يرتكبوا أي جريمة حتى لم يقدموا للمحاكمة، النظام هو نظام واحد، لا يوجد هناك أي معارضة سياسية في أرض الواقع في إريتريا، لأنه نظام ديكتاتوري لا يعترف بأي معارضة. ونحن هنا في الخارج عملنا هو توعية الشباب والمقاومة بالمتاح في الوقت الحالي، وربما في مستقبلا يكون هناك إذاعة للحراك الشعبي وتلفزيون يتم التواصل وتقديم التوعية لشعبنا في الداخل.
1: نتمنى لكم التوفيق بالتأكيد. على ذكر الداخل أستاذ خالد ياسين، هل هناك من اتصالات داخلية؟ لأنه شايف المجموعة الأخرى في التي أعلن الثورة خضراء بتقول عندها اتصالات داخل ومتجزرة في الداخل، ماذا عن الحراك الشعبي الموجود في الخارج، أنتم تحديدا الذي عقدتم مؤتمركم التأسيسي؟
2: نحن في الوقت الحالي ليس عندنا أو ليس لدينا أي تواصل مع الداخل، عملنا هو في الخارج وفي الدول التي ينشط فيها الحراك الشعبي.
1: نعم.
2: ونستهدف في الوقت الحالي الشعب الإريتري المتواجد في الخارج، ولكن مستقبلا بعد تأسيس المؤتمر أو بعد انعقاد المؤتمر وتأسيس الإدارة الموحدة، نحن هدفنا الأساسي والرئيسي سوف يكون شعبنا في الداخل وإرسال رسائل لمقاومة هذا الظلم وبكافة السبل بكافة الطرق. وتوعية الناس، لأنه هناك انقطاع تام بيننا وبين شعبنا بالداخل، لا يمكن أن نتواصل معهم بأي شكل من الأشكال، سواء كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإن كان هناك تلفونات بشكل فردي، هذا يعني لا يعتبر تواصل، إنما يعني لا يمكن أن تسميه إنه عمل منظم،
1: يعني ما لا يوجد عمل منظم أو اتصال مع جهة منظمة في داخلنا.
2: لا، لأنه بلد مغلقة، وحتى وإن قلنا نحن هناك في تواصل فهذا يعتبر يعني بشكل فردي ربما، لكن لا يوجد هناك تواصل على بالشكل المطلوب. ويمكن القنوات التلفزيونية وإن وجدت ربما هي يمكن أن توصل صوتنا للداخل والرسائل التي سوف نطرحها إن شاء الله مستقبلا.
1: نعم أستاذ خالد، هناك ملاحظة أيضا في الساحة الإريترية، هو موضوع الاصطفاف في هذه الحركات. يعني عندنا كان حركات يمكن زهرة برغيد نحمدو، عندك الكفاية وهكذا، وفي حركات الشباب حتى ظهرت قبل 15 سنة، لكن ظهر عليها كان الطابع المرتفعات إنجاز التعبير أو القومية التقنية كان مسيطر على هذه الحركات يعني تحديدا. وحاليا البعض بيرى في هذه الحركات الجديدة الحراك الشعبي يمكن في الفئة المسلمين تحديدا، فهل بتلاحظ هذا الاصطفاف وهل بتخاف يعني بتخشوا او عندكم هواجس من هذا هذه المكونات ذات الطابع الفرد انجاز التعبير، ولا انتم منفتحين ما يعني منفتحين على المجموعه الاخرى ايضا؟
2: لا يوجد هناك اي اشكال، لانه الحراك الشعبي الاريتري عندما تاسس كان جميع من كانوا في الساحات والمظاهرات هم كانوا من المسلمين، وكانوا يدافعون عن حقوق المسلمين، معاهدنا، مساجدنا، مراكز تحفيظ، علماؤنا، مشايخنا، هذه كانت مطالبهم، لأنه هذا حق من حقوقنا. ونحن كمكون مسلم في إريتريا لا يمكن أن نمر مرور الكرام على هذه الأمور. فبالتالي وإن كان هناك حراك شعبي ذو طابع مسلم أو من المكون المسلم، هذا حق من حقوقنا، وحتى إن كانوا الأخوة النصارى كانوا عندهم نفس الشيء.
1: نعم.
2: هذا أيضا حق من حقوقهم. والآخر نحن نصبوا إلى نفس الأهداف. وإن اجتمعنا في إريتريا القانون سوف يحكمنا، ولكن الجميع يحترم حقوق الآخر.
1: ممتاز جدا، وما في حد يلقي الآخر، ويجب أن يعترف أيضا بالظلم الذي لحق بالآخر. يعني شكرا جزيلا لك أستاذ خالد ياسين، حاترك لك المجال أيضا، يمكن فرصة أخيرة لو عندك أي نداء للمجتمع الإريتري تحديدا في مدينة ملبن أو بصورة عامة لو عندك أي رسالة.
2: نعم شكرا جزيلا على اللقاء. انا بس كلمه اخيره اقولها للشعبنا في الاريتري في المتواجد في ملبورن وفي بقيه المدن الاستراليه. المقاومه او المقاومه هي لا يمكن ان تكون او لا يمكن ان تقتصرها في الخروج في المظاهرات او في تجمعات، ولكن باي شكل من الاشكال ان تشارك في رفض هذا الظلم.
1: نعم.
2: من مكانك، سواء كان عبر الإذاعة، سواء كان عبر كتابة المقالات، عبر وسائل التواصل، كل هذه تعتبر شكل من أشكال المقاومة. فنحن إن شاء الله بإذن الله نتعاون مع بعض ونوصل صوتنا عاليا لشعبنا في الداخل وفي الخارج إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك، ونحن في انتظار أيضا العزيز يعني بكر يمكن الذي سافر إلى سويسرا، سوف يأتي إن شاء الله نجري معه لقاء مطول إن شاء الله، والوقت ذاك يسعدنا أيضا أن تأتي معه في الاستديو أستاذ خالد. شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء.
2: شكرا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا المستمعين الأكارم، كان ذلك الأستاذ خالد ياسين من مدينة ملبورن، وهو أحد نشطاء الحراك الشعبي الأريتري الذي عقد مؤتمره التأسيسي في مدينة لوزان بسويسرا، وأصدر في 21 يونيو بيان ختامي يعلن فيه رسميا عن تشكيله.

0: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا. وهذا الشهر طبعا هو شهر يونيو، هو حملة التبرعات السنوية لصالح 3CR، حيث تنخرط إذاعتنا طبعا في هذه الحملة منذ عام 2005 ولم تنقطع منها بفضل جهود أعضاء المجتمع الإريتري الكريم الذي يقر في مجموعه بأهمية هذا الصوت وما يقدمه من برامج وأخبار أسبوعيا منذ عام 2001. وتهدف حملة هذا العام لجمع مبلغ 300,000 دولار لـ3CR، وهي إذاعة مجتمعية غير مدعومة من الحكومة وتعتمد على تبرعات ومساهمات أعضائها ومتبرعيها. وعليه كما عودنا مجتمعنا السخي نتعشم هذا العام أيضا للحاق بركب التبرعات التي تبدأ التي بدأت الأسبوع الماضي وسوف تستمر في قادم الأسابيع أيضا. وقد تلقينا حتى الآن مساهمات الأخوة التالية، أسماءهم عبد الرازق سعد الله $100، ومحمد جمع حوار شيخ $150، وعبد الرحيم محمود $50، عافا حسنين $100، ومحمد علي الشعبة $100، ومحمد صفاف $50، ياسر عبد الرحيم $50، محمد كرار $200، محمد طه توكل $100، وهو طبعا مدير قناة الجزيرة في أثيوبيا $100، محمد أحمد إبراهيم $25، ملاك أحمد إبراهيم $25، وكارينا $15، وفيكتوري من إدارة الستريس آر هنا $40، ودكتور عبد الحميد محمد علي $200، والأستاذ آدم أسناي $50. إذن هذا ما وصلنا حتى الآن الزميل برهان. لا أدري طبعا نحن بعيدين عن الهدف الذي حدد لنا، فنشد حيلنا أو مستمعين الأكارم نتمنى أن يلتحقوا بهذا الركب كما قلنا.
1: نعم أحمد، إذن كان هنالك اتصال من بعض الأخوة بيطالبوا برقم الحساب، فنحب نذكر رقم الحساب هو البي اس بي نمبر 06-063132، ورقم الحساب هو 11499101. وأعتقد أغلب الأخوة أيضا لن يستلموا الرسائل بعد أحمد، يمكن في تقصير أيضا من ناحيتنا، فإن شاء الله ستصلهم الرسائل ورقم الحساب.
0: نعم جميل،
1: نرجو منهم يعني إيداع التبرعات في الحساب إن شاء الله.
0: نعم البعض طبعا حقيقي وضع المبالغ أوريدي عندنا. الأستاذ محمد طه توكل طبعا وضع ما تبرع به $100 وضعه في حسابنا، وهو موجود خارج أستراليا كما نعلم جميعا. والبعض بعض الأخوة الأساسة أيضا يعني صددوا ما عليهم، فتحياتنا لهم. ومستمعين الأكارم، هذه الحملة سوف تستمر أيضا حتى نهاية الشهر وحتى في الأسابيع حتى نكمل الناس زميل برهان. نعم الهدف المطلوب، والإذاعة طبعا تستحق هذا، لا يعني نوع من الالتفات، نوع من الثناء، ونوع من التقدير لهذه الإذاعة التي وفرت لنا هذا الصوت كما قلنا منذ عام 2001، وصوتنا لم ينقطع طبعا ل 25 عام لم ينقطع من إذاعة 3CR. وحتى يعني زي ما شايف نحن طبعا حتى تم تكريم هذا الصوت الشهر الماضي في جائزة طبعا التعددية للإذاعات التعددية،
1: التأثير على
0: المجتمعات. نعم تأثير على المجتمعات المتعددة. فتم تكريم إذاعة صوت إريتريا، والحقيقة زميل برهام مش تكريم أول يعني أيضا كرمنا أكثر من مرة. وفي لفتة أيضا خاصة حتى إذاعة 3CR لما احتفلت بأربعين عاما. يعني قبل 10 سنوات كان 40 عام، فخصص لنا تقريبا صفحتين في كتابها الضخم، الكتاب الضخم الذي صدر بمناسبة 40 عام على تأسيس 3CR.
1: صحيح،
0: يعني خصصت لصوت إريتريا صفحتين أو ثلاثة تقريبا للحديث عن إذاعتنا. وبالتالي بقينا من العلامات الفارقة إنجاز التعبير في هذه الإذاعة.
1: ويمكن أحمد نحن إن شاء الله سوف نبرز كل تلك الإنجازات في الاحتفال اللي هو تأسيس الإذاعة 25، فهنا إن شاء الله يعني نعمل يعني حنبرز كل الشهادات وكل الأنشطة التي شاركت فيها الإذاعة، مثلا مع إذاعة 3CR وحتى ما بدأنا وحتى اليوم. فكما ذكرت أحمد فعلا ليس هو أول تكريم.
0: نعم.
1: يعني حتى إمكان صوت المرأة الإريترية كصوت مميز للمرأة الأفريقية أخذ جائزة في بدايته أيضا، يعني في أول سنة له، وبعد ذلك أيضا حوالي 6 أو 5 جوائز، وهنالك أيضا شهادات تقديرية من مختلف المنظمات طبعا أحمد خلال السنين المضت. فإن شاء الله كل هذه الأشياء سوف تكون يعني في جزء من الاحتفال الذي نجهز إن شاء الله لإقامته في السنة 12 من سبتمبر 2026.
0: نعم. مستمعينا الأكارم، أيضا بما يخص إذاعتنا، هناك طبعا تجديد لصفحتنا أيضا على الفيسبوك الزميل برهان، حيث صفحة إذاعة صوت إريتريا بثوبها الجديد طبعا تمت انطلقت في بداية هذا الشهر. دشنت إذن النافذة الإريترية الأسبوعية في مدينة مربن صفحة جديدة لها على الفيسبوك، وهي تقترب من ربع قرن منذ بثها الأول في سبتمبر 2001. وجاء التدشين في وقت يتزايد فيه مستمعو الإذاعة من داخل أستراليا وخارجها، في تنوع ملحوظ لبرامجها وتعدد لغاتها وبقائها على الهواء 25 عاما دون انقطاع. وتتميز الصفحة الجديدة على الفيسبوك في كثافة منشورها واعتمادها لمقاطع فيديوهات من لقاءات قديمة وحديثة في سياقات جديدة جاذبة، مع اعتمادها شعار جديد يرمز إلى أستراليا وإريتريا ويلخص بذلك توجه الإذاعة واهتماماتها الإعلامية. ويتولى الزميل الإعلامي أحمد زروق إدارة الصفحة الجديدة بخبراته ومؤهلاته المتعددة، حيث تمكن في جهد ملموس أن يضع أكثر من 300 بوست على حائط الصفحة في غضون أسبوعين، وهو ما لم يستطع طاقم الإذاعة نشره خلال سنوات في الصفحة القديمة. وبغرض الوصول إلى جمهور أوسع، اعتمدت الصفحة الجديدة والأول مرة الإنجليزية والتجرينيا، وهي بذلك تخاطب القراء الذين لا يجيدون اللغة العربية، وهي لغة البث المعظم برامج الإذاعة. إذن الزميل برهان، ممكن مستمعينا الأكارم يذهبوا إلى صفحتنا الجديدة على الفيسبوك إريتريان فويس، وسوف يجدوا الصفحة الجديدة بمواضيعها طبعا الجديدة وسياقات أيضا لمواضيع قديمة.
1: نعم.
0: والصفحة طبعا نحن نحيي الأستاذ الإعلامي أحمد زروق، والرجل طبعا متعدد والمواهب والخبرات يعني طبعا. نعم. حتى كان شاهدنا له إطلالات طبعا في قناة الجزيرة، وكان استضفناه الأسبوع الماضي، علق لنا أيضا على كأس العالم.
1: نعم.
0: هو الذي يدير هذه الصفحة، فتحياتنا له وتقديرنا الكبير له. أيضا إذا مستمعينا الأكارم، صفحتنا الجديدة بعنوان إريتريان فويس، إريتريان فويسز، بإمكانكم الذهاب إليها في الفيسبوك.
1: لا.
0: زميل برهان، لدينا أكثر من 300 بوست في غضون أسبوعين يعني، غير الفيديوهات القديمة والجديدة، فنتمنى الشير ونتمنى مشاركة هذه الصفحة من المستمعين الأكارم.
1: وده يمكن حيكون يعني من أحد الدعم اللي عايزاه الإذاعة من المستمعين. أولا للاستماع للحلقات التي مثلا إذا فاتت عليهم على الهواء، هناك طبعا في تسجيل يعني.
0: نعم.
1: فحيكون في رابط إن شاء الله سيتم ربطه بالفيسبوك ومع الإذاعة الرئيسية، فحتى المستمع لو لأي ظرف كان، لو عمل ميس مثلا لأي برنامج، يرجع في الفيسبوك وأوتوماتيكا يقدر يستمع.
0: نعم. ومن غد إن شاء الله.
1: نعم.
0: يوم غد نحن حنعمل لينك طبعا حتى الموادنا البث الإذاعي.
1: نعم.
0: سوف تجدوه أيضا في الصفحة بإذن الله تعالى.
1: نعم. فحيسهل تقريبا للمتابعة. وأيضا حيكون زي ما تقول permanent، يعني ما حتى الناس ما حيزول يعني.
0: نعم.
1: يعني صفحة خاصة وكذا. فنحتاج طبعا لللايك والشير وطريقة التعامل اللي عارفينها مثلا مستمعين الأعزاء، وده بيدينا طبعا برضو ده برضو دعم معنوي، وحتى لو كبر ممكن يصل لدعم مادي يعني.
0: نعم.
1: فكل واحد عنده في صفحته يمكن 50-60-100 شخص.
0: نعم.
1: لو دعاهم مثلا للمشاركة أعتقد حيكون كثير جدا. والآن أحمد كما ترى الطريقة التي بدأنا بها يعني بتضم الثلاثة لغات.
0: نعم.
1: بالعربي بالإنجليزي وبالتجرينيا.
0: حتى أنا تفاجأت من جهد الذي يبذله الزميل أحمد.
1: نعم.
0: زروق، هناك فيديوهات قديمة يعني. ربما الزميل برهان أنت قد كنت نسيناها حتى هو، ولكن 2015-2016 اليوم ناشر زيارة العونة، الموقع عونة لما زارنا في الاستوديو هنا وعمل فيديو الزميل
1: وحوالي 2000 وكم تقريبا
0: 2010-11 تقريبا. نعم. فاليوم نشر هذا الفيديو أيضا مع الزميل الصحفي أيضا عبد الوهاب جمع. ممتاز مستمعينا الأكارم، لو ذهبتم إلى الصفحة ستجدوا فيها يعني مواضيع، حتى لمن فاتهم المتابعة وكذا هيجدوا فيها مواضيع ولقاءات يعني قديمة وجديدة إن شاء الله، وبثوب خفيف أيضا.
1: نعم.
0: ثوب خفيف وجذاب كما.
1: نعم.
0: قلنا.
1: نعم.
0: اليوم قاعد ما محس أنا فات على الصفحة، وصلنا 364 بوست في أسبوعين يعني تقريبا.
1: نعم. نعم.
0: 364 منشور يعني.
1: نعم.
0: فمستمعينا الأكارم بإمكانكم الذهاب إذن إلى هذه الصفحة الجديدة.
1: ونشكر طبعا الأستاذ أحمد زروق لتعاونه الدائم والمتواصل، وإن شاء الله يعني في المستقبل أيضا يكون هنالك يعني ليس بالصوت فقط لكن ممكن يكون في طريقة اليوتيوب أيضا في الصفحة. فحنحاول نعاصر زي ما يقول نواكب
0: العصر يعني التكنولوجيا. نعم
1: نذكر مستمعينا الأعزاء بالنسبة للتبرعات كما ذكرنا يمكنكم الاتصال عبر الهاتف رأسا بالإذاعة 9419877 أو الاتصال بأحمد محمود أو برهان إسماعيل، وأيضا يمكنكم اللي هو الدايركت
0: القدوم الشخصي إلى
1: الإذاعة
0: نعم الإدارة الرئيسية والاستوديو الرئيسي في 21 سمين استوديو في تزريع. نعم
1: وأيضا يمكنكم إيداع المبلغ مثلا في الحساب اللي هو البي اس بي نمبر زي ما قلنا 06-3132 رقم الحساب 11-499-101.
0: نعم يمكن الاتصال أيضا بطاقم الإذاعة برهان إسماعيل على الرقم 0469-783-568 وأحمد الحاي 042-222-58-413. مستمعين الأكارم إذن كما عودتونا في انضمامكم في هذه الحملة لصالح إذاعة 3CR نتمنى أيضا أن تفعلوا ذلك هذا العام، وهناك أكثر من طريقة كما قلنا للتبرع، وبإمكانكم الاتصال بنا أيضا اليوم موجودين على الهواء حتى الساعة 8 وكل يوم الاثنين موجودين من 6:30 إلى 8 مساء. مستمعين الأكارم إذن أبقوا معنا سنطلع الفاصل وسوف نعود بعد ذلك إلى يوم الشهداء 20 يونيو الذي تم إحياؤه في إريتريا في 20 يونيو من هذا الشهر، والذين أيضا الزميل برهان لكم مواضيع مسجلة عندنا الدكتور محمد عبد السلام بابكر المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا كان لديه أيضا مداخلة وإحاطة يعني واسعة وشاملة في يوم الجمعة في مقر المجلس حقوق الإنسان في جنيف. لدينا أيضا تسجيل لصوته سوف نعزيه على حضراتكم أيضا مترجم للغة العربية، فأبقوا معنا.

0: حاضر وقي وانا زال ما زالم عمل حاكم.
1: إذن مستمعينا الأكرام، كان ذلك الفنان الإرتري إبراهيم محمد علي جورة، ويغني طبعا ويمجد الشهيد. وكما قلنا في إرتريا طبعا تم اعتماد 20 يونيو يوم الشهداء في إرتريا، وأقاموا بهذه المناسبة يعني بمعنى فعاليات رسمية وشعبية على طول البلاد وعرضها في 20 من يونيو الجاري. الزميل برهان، لماذا اعتمدت الجبهة الشعبية طبعا يوم الشهداء في 20 يونيو في حين أنه كان لدينا تنظيمات أخرى طبعا وأحزاب تعتمد يمكن أيام أخرى؟ لكن مهما كان نحن اليوم الشهيد وشهداء أمم شهداء إرتريا طبعا ما فيهم شغل، لكن دعنا من باب المعلومة فقط. الجبهة الشعبية اعتمدت يوم 20 يونيو يوما للشهداء لأنه انتصرت في الحملة العسكرية الأثيوبية السادسة والتي استمرت في الفترة من فبراير وحتى يونيو 1982، وقد هزم فيها الجيش الأثيوبي البقيض بعد معارك بطولية خاضها الجيش الشعبي استمرت 95 يوما وبلغت فيها الخسائر الأثيوبية حوالي 40 ألف قتيل وأسر 939 جندي والاستيلاء على أكثر من 8000 قطعة سلاح ما بين الصغير ومتوسط وخفيف وتدمير 19 دبابة ومصفحة و40 عربة عسكرية وإسقاط 3 طائرات ميج من طراز 21. وقد انتهت تلك الحملة في 20 يونيو عام 1982، لذلك اعتمدته الجبهة الشعبية الحاكمة يوما للشهداء. نحن مستمعين الأكارم من شهداء إرتريا بالتأكيد أيا كان موقعهم فهم أعظمنا وأنبلنا، والاحتفال بهم واجب وطني على الجميع أن

0: قوم به بغض النظر عن الموقع الذي استشهدوا فيه. ومفهوم الشهيد هنا يذهب أيضا إلى شهداء المذابح المدنية، فقد ارتكبت أثيوبيا مذابح طويلة وأليمة وشديدة البشاعة، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الإريتريين خلال 3 عقود من الاستعمار. وبالطبع مؤكد سوف تثار هذه المذابح يوما ما، خاصة بعد اختفاء هذا النظام الذي لم يسرها أبدا ورفض منذ فجر الاستقلال فتح ملف الماضي الاستعماري الأثيوبي، فهذه الجرائم لا يمكن أن تنتهي بالتقادم. نقف اليوم إجلالا واحتراما أمام ذكرى شهداء إريتريا الذين عادوا إلينا مكانتنا وشخصيتنا الوطنية، وسيظلون أمثلة تحفز شبابنا لمواصلة الصمود حتى تتحقق كل المبادئ الوطنية والسامية التي استشهدوا من أجلها. الزميل برهان، يمكن نسمع تعليقك، ماذا تقول في هذا اليوم، ولماذا تحتفل تنظيمات أيضا أخرى بأيام أخرى؟ عندنا يوم التنظيم الموحد كان يحتفل بيوم الشهيد سب يوم 4/7، عفوا يوم 4/4 المجلس الثوري جبهة التحرير كانت تحتفل بيوم عونة، بعد عونة ذكرى الفاتح من ديسمبر.
1: نعم،
0: لكن الجبهة الشعبية كما ذكرنا المعلومات السابقة اعتمدت 20 يونيو، وهي من المعارك التي استمرت طبعا لفترة طويلة وانتهت في 20 كما قلنا 20 يونيو 1982.
1: أحمد، عندما بدأت تحتفل مثلا جبهة التحرير كيوم للشهداء في سنة 70 حتى قوات التحرير الشعبية أو الجبهة الشعبية لم تكن موجودة في الأرض، كله كان في
0: جبهة التحرير واحد.
1: نعم، فهنا طبعا كما تعلم الصراعات اللي كانت موجودة في مثلا بين الجبهة وجبهة وقوات التحرير الشعبية وعوبل وإلى آخره.
0: نعم،
1: وكل تنظيم طبعا عنده يوم، يعني أنا خايف حتى ممكن يعملوا لنا كل تنظيم يخلق لنا يوم
0: الشهيد،
1: مش يوم الشهيد.
0: نعم،
1: يوم الشهيد لا بأس به، لكن ممكن يطلق لنا زي ما تقول يوم الثورة، يعني كل واحد يكون عنده سبتمبر بتاعته في المستقبل، هو معروف يعني. لأنه في نحن نرى في التاريخ دائما في أشياء عندما يكون الشخص اللي موجود في الغوة يحاول يهمش تاريخ الآخرين ومسح تاريخ الآخرين. لكن دعنا مثلا من موضوع أنه يوم في 3 يوم شهداء أو يوم 4 يوم شهداء. الآن في حكومة في إريتريا، أحمد أنت تراها كيف، فلان يراها كيف، علان يراها كيف، ده موضوع تاني، لكن في حكومة وفي بلد وفي إريتريا معترف بها دوليا في الأمم المتحدة، وعندها أيام تحتفل به، مثلا أيام عيد الاستقلال، عندها يوم الشهداء، عندها يوم كذا.
0: نعم، وعندها رموز أيضا، عندها
1: علامة أحمد. يعني تقريبا الحرب التي ذكرتها مثلا 1982، لو نرجع شوية للتاريخ وراء، الجبهة الشعبية وقتها لو سميناه انتصار كانت طالعة من انتصار حرب دامت لسنة ونص بينها وبين جبهة التحرير إريتريا بانتصارها على الجبهة، لو نحسبه مثلا انتصار يعني.
0: نعم،
1: هنا طبعا بعد كده الميدان كان فادي بالنسبة للجبهة الشعبية، والعدو لمدة سنة ونص كان في استراحة كاملة أحمد. يعني كان بيجهز في عتاده في جيشه، لأنه كان في التنظيمين القويين كانوا كان بيحاربوا بعضهم البعض يعني. فالانتصار الذي تم من قبل الجبهة الشعبية مثلا على جبهة التحرير وإزاحة جبهة التحرير من الساحة الإريترية، هنا أدى دعم تقريبا معنوي ونفسي للجبهة الشعبية.
0: نعم،
1: وفعلا لازم يضرب العدو الذي مثلا تجهز به كل ما يمكن ما لديه مثلا لمدة عام ونص، وتنظيم الجبهة الشعبية كان مشغول في حربه مع جبهة التحرير. فهذا اليوم من حقهم مثلا، يعني أنا برى هو فعلا يوم تاريخي، لأنه التنظيم كان في حرب من شهر 8/1980 إلى نوفمبر 1981، وبعد ذلك يمكن يعني 3 أو 4 شهور استراحة، وبعد كده خاض يعني أكبر وهزم أكبر جبهة لمنغستو.
0: نعم،
1: ففعلا اليوم هو يوم تاريخي كما ذكرت، يعني لأول مرة يمكن في حرب واحدة يعني يتم إسقاط 3 طائرات، غنم مثلا، سيارات ودبابات،
0: نعم، والحصول على 8000 قطعة سلاح، نعم،
1: 8000
0: وأسر قطعة. أيضا حوالي 1000 جندي أثيوبي يعني. معارك يعني طبعا استمرت من فبراير ليونيو يعني 2 و3 و4 يعني 6 شهور، 4 شهور استمرت، 4 شهور استمرت
1: 6 شهور،
0: نعم.
1: لكن بالنسبة للتنظيم يعتبر هو تقريبا 3 سنة من غير توقف في حرب مستمرة كانت يعني.
0: نعم.
1: فهنا أحمد يعني عندما تنجز مثل هذا الانتصار طبعا لازم يكون عنده اسم، لازم يكون عنده رمزيه يعني.
0: نعم.
1: لكن انا في رايي
0: لكن هو الماخذ وين زميل بران، حتى التنظيم الجبهه الشعبيه والحزب الحاكم لا يعترف طبعا باستشهادات الاخرين ومجهود الاخرين وبطولات الاخرين يعني. هم ما بيذكروا اي اي اي معارك مثلا بتاع الجبهه، حتى هم متاسسوا بعد الثوره ب 15 عام تقريبا.
1: نعم.
0: فلم يذكروا حتى المعارك تجربه مثلا يوم نعم. يوم يوم نعم. الجندي الارتري ويوم الجيش الارتري مثلا، ما بيذكروا المعارك يعني. عندنا التنظيم الموحد كان يحتفل بيوم استشهاد الشهيد الكبير عثمان صالح صبي، هم ما بيعترفوا بشيء صبي ولا يقيموا له وزنا، حتى اسمه ممنوع في الاعلام الاريتري، صوره ممنوعه في داخل اريتريا مع انه هو احد مؤسسي الثوره. الماخذ موجود هنا، انت ليش تنكر يعني تحيات الاخرين، شهداء الاخرين، ثم انت تفرض هنا المعارك حقك على الاخرين؟
1: أحمد ده هو السؤال. في فهم يعني حتى ايام قبل ما تكون هجدف أيام كانت الجبهة الشعبية، في فهم في الجبهة الشعبية أحمد بأن الثورة بدأت سنة 75.
0: نعم، هم بيرددوا إلى الآن.
1: بقول لك يعني، نعم. يعني يقول لك الثورة بدأت في 75، والثورة وقتها في 75 كان عمرها 15 سنة. فأنت ما دامت بتمسح يعني، وزي ما يقولوا إذا أنت مكحل بشطة وما يهمك شيء،
0: نعم،
1: تعمل تعمله، لكن ده ما حيستمر أكيد. حيجي يوم من الأيام كل هذه الأشياء، ودي طبعا نتائج الخلافات أيضا أحمد ما ننسى يعني، نحن كلنا بشر.
0: نعم.
1: وحتى الاتجاه العكس اللي قاعدين نقول عليه، لو كان في مكان الجبهة الشعبية ماذا كان حيفعل؟ الله أعلم يعني. لكن هذولا انتصروا ووصلوا، وزي ما تقول يعني
0: كتبوا التاريخ بالطريقة العاوزين
1: اللي شايفينه.
0: نعم.
1: التاريخ دائما طبعا بيكتبوا المنتصرين.
0: نعم.
1: يعني عندما يعني اليوم في مثلا، أنسى كل الشهداء، أنسى كل يعني مع كل الاحترام والتقدير، الرمز الإريتري حاليا لسلاح الكفاح المسلح هو حامد رئيس عواتي.
0: نعم.
1: كم مرة يذكر مثلا حامد رئيس عواتي في
0: الإريتري؟
1: هل في الشارع باسمه مثلا؟ نعم. في مدرسة باسمه؟
0: لا.
1: يعني زول أطلق ثورة لتحرير شعب كامل.
0: لا. حتى تم إعادة دفن رفاته في هيكوتا وليس في العاصمة يعني.
1: نعم.
0: ليس
1: نعم.
0: في العاصمة أسمرة.
1: نعم. نعم.
0: وهذه طبعا كلها كانت قرارات، حتى كان في استياء منها من هذه، مع أنه كل أراد إريتريا في النهاية، لكن كرمز كان ينبغي يدفن في العاصمة يعني. نعم.
1: لو رجعنا في موضوع الشهداء أحمد، أنا في رأيي يعني الناس كل واحد له رأيه طبعا.
0: نعم.
1: في اليوم أو في طريقة الاحتفال أو كذا أو كذا، لكن أعتقد الشهداء هم مكانتهم أعلى.
0: بالتأكيد.
1: مكانة.
0: بالتأكيد.
1: فمهما كان يكون في الجبهة الشعبية،
0: لا نحن ما أخذنا ليس على الشهداء، الشهداء هم واحد سواء في الجبهة الشعبية أو في التنظيم، لكن على التمييز.
1: لا، أنا قصدي يعني مثلا تحتفل به وهقدف بطريقة معينة، يحتفل به مثلا تنظيم الموحد بطريقة معينة، مجلس الثوري بطريقة معينة، مش مهم، لكن كون الناس تذكر وتحترم شهداء ده مهم جدا. أما بالنسبة لليوم هي مسألة توفيق يعني، نحن ما عندنا يوم محدد حاليا، لأنه لا عندنا مجلس، لا عندنا برلمان، لا عندنا أي يعني زي ما تقول سيستم موجود في الأرض نتحرك فيه، في قوة معينة حاكمة البلد وشايفة هي الصح يعني.
0: نعم.
1: فأنت ما حتقدر في الوقت الحاضر
0: غير إنه الأمر الواقع يعني. نعم.
1: بالضبط كده. فأنت في الوقت الحاضر يعني على الأقل الشيء اللي موجود في الأرض، بدل الناس تخسر أكثر.
0: نعم.
1: تحافظ على اللي موجود وتصلح مثلا الأخطاء التي ترى.
0: نعم.
1: حتى لو جيت الآن مثلا أنت لواحد نادل في الجبهة الشعبية وخلفيته مثلا وفي الحزب الحاكم إلى آخره، لو جيت قلت له والله عون سنة 70، حيقول لك يا أخي لا، أنا في حاجة عملتها سنة 82 يعني. أنا كسرت أكبر جبهة بتاع العدو في مكان كذا، استشهدوا فيه كذا ألف، قطع فيه كذا كذا كذا، ولماذا لا يكون هذا؟ فأعتقد
0: مسائل خلافية
1: أيام الاحتفالات أحمد تحتاج ل على مستوى الوطن الناس تدو نعم تأخذ فيها
0: يتم وتحددها لما يكون لنا برلمان، لما يكون لنا منتخب. نعم. ممكن الناس
1: تعيد
0: لنا. نعم. هذه الأمور كلها
1: تتحدد بالضبط. حتى مثلا أيام العطلة الأسبوعية.
0: نعم.
1: في كل العالم جغرافيا معروف مثلا كذا يوم فلان يوم فلان إجازة. في إريتريا متين هو الإجازة؟ هل الجمعة؟ هل السبت؟ هل أحد؟
0: نعم.
1: هل الأربع؟
0: نعم.
1: فما ما في
0: نعم بيجوز السبت والأحد بصفة رسمية. طبعا الجمعة رفضوا طبعا، لكن حسب النظام الموجود بيدوا طبعا فرصة للناس تمشي تسلي صلاة الجمعة وكذا، لكن بعد ذلك تعود للعمل.
1: طيب هنا
0: لكن
1: في
0: الإجازة الرسمية السبت والأحد.
1: السبت والأحد. طيب هنا في حد حيقول لك كمان يعني لا ليه مثلا السبت والأحد يعني؟ ليه ما يكون مثلا الخميس والجمعة؟ ليه ما يكون الجمعة والسبت مثلا؟
0: نعم.
1: أو ليه ما يكون يوم الجمعة ويوم الأحد يعني؟ فالقصد في أشياء يعني مهمة وهي رمزية لكن مهمة.
0: نعم.
1: مثلا مثل ذكرى يوم الشهيد، عيد الثورة، عيد الاستقلال إلى آخر الأشياء دي.
0: نعم.
1: وده تقريبا في المستقبل
0: أنا أعتقد المخرج من كل ذلك هو وجود برلمان منتخب هو الذي سوف يحدد هذه الأيام بالتراضي طبعا.
1: نعم.
0: وربما حيكون لنا استفتاء في بعض القضايا
1: وحتى ممكن
0: حتى ما في ذلك حصل العملة مثلا العملة والعلم
1: في
0: كلام يعني مختلف حوله يعني كل أحيانا الأنظمة لما تذهب الزميل برهان في تحدث تغييرات كثيرة حول الرموز حقه وحول القرارات التي اتخذتها يتم تغييرها جذريا.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: فالشعب الإريتري ربما حتمر عليه أيضا لحظة.
1: بس أنا ديك وصل مثلا لينا مش بعيد لو جيت في السودان مثلا، في السودان أحمد أعياد أكتوبر في زمن ميري.
0: نعم.
1: يوم مهم جدا
0: 21 أكتوبر
1: طبعا.
0: نعم.
1: يعني البلد كلها تأجز وفي دورات مدرسية وفي كاس أكتوبر وفي وإلى آخره.
0: نعم.
1: استمر لغاية أيام الأحزاب
0: 86. نعم.
1: كان مستمر من 89. هل سمعت باحتفالات اكتوبر؟
0: نعم.
1: مما جو مثلا
0: الجبهة الإسلامية
1: الوطنية والجبهة الإسلامية هو الجبهة الإسلامية.
0: نعم.
1: بقيادة عمر البشير. هل سمعت باحتفالات اكتوبر؟
0: نعم.
1: مع انه ثورة اكتوبر في السودان تعتبر ثورة وحدت جميع السودانيين.
0: نعم. واشتركوا فيها جميعا مع عسكريين على شيوعيين
1: على شيوعيين على مسلمين على مسيحيين.
0: نعم.
1: كلهم شاركوا فيها. والاحتفالات كانت بتتم لغاية 1989.
0: نعم.
1: بعد 89 ألغيت كأنه ما كانت موجودة في الجدول. أنا عايز أقوله في أشياء هي ليس عندها قدسية مثلا منزلة من السماء يعني. تتحول تتغير سواء كان اليوم يتغير التاريخ يتغير وحتى ممكن الناس حتشوف زي ما قلنا الآن عندنا ثلاثة أيام وثلاثة أشهر مختلفات في احتفالات بيوم الشهيد في إريتريا. يا الناس ممكن تعمل لها طريقة قرعة أو تختار كمان يوم تختار خارج.
0: نعم.
1: الأيام دي.
0: نعم.
1: لأنه في أيام برضو إذا احنا حسبها مثلا بمذابح وبقتل وكذا أحمد أيضا ما حصل في شعب سنة 88 يعني الناس أحياء
0: داسهم بالدبابات
1: وحرقوا في بيوتهم.
0: إذا
1: رجعنا لمسيام يعني الناس جهارا نهارا مئات الرجال شنقوا بحبال في أمام أعين أبنائهم فالأهمية اليوم أنا في رأيي ما يكون بكم شخص ماتوا أو أكبر دمار حصل، لا هي رمزية هي أصلا يعني ونذكر فيها كل الشهداء ودي يمكن أشياء بسيطة جدا مع الوقت. أنا في رأيي إن شاء الله في إريتريا القادمة الأمور دي كلها بتتحلحل
0: حل
1: يعني
0: بالتأكيد.
1: الأهم لكن أحمد.
0: نعم.
1: أنا بشوف يعني خلينا نحتفل. أنا ما أعرف الناس عندها مشكلة مع الاحتفالات ليش.
0: نعم.
1: خلينا نحتفل 10 يوم يا أخي في السنة بذكرى يوم الشهيد. المانع شنو يعني؟
0: لا بس لكن في النهاية بالتأكيد حيكون عندنا يوم
1: الرمزية أو
0: أيام رسمية حيكون عندنا
1: أنا معاك يعني.
0: نعم.
1: لكن حاليا المفروض ما تكون حجة.
0: نعم.
1: كل واحد يعمل المهم يتذكر بأنه عنده شهيد. يتذكروا في ديسمبر يتذكروا في عونة
0: يعني انت في زميل برانت بتأيد إذا كان النظام الإريتري مثلا أقام يوم الشهيد وهو مقام مقيمنا في مدينة مر أيضا قبل يومين أو ثلاثة.
1: نعم.
0: فالناس تمشي يعني لا معنى الناس حتى المعارضين في رأيك انت حتى المعارضين يمشوا للقنصلية الإريترية أو يمشوا للقاعة اللي يحيي فيها النظام يوم الشهيد ويحتفلوا معه. نعم.
1: أنا في رأيي.
0: نعم.
1: من أجل ذكرى يوم الشهيد. والله لا أرى في أي مشكلة.
0: نعم.
1: هل أنا غيرت موقفي مثلا كون ذهبت وحضرت يوم الشهيد؟
0: لا لكن انت ممكن تمشي وانت تخش في الإعلان في الذكرى حقهم وانت رافع صورة الشهيد سب مثلا.
1: ليه لا؟
0: أيوه.
1: خلي يمنعوني.
0: أيوه يمنعوكم.
1: لا.
0: نعم.
1: ما هنا النقطة أحمد.
0: نعم.
1: نحن شوف التباعد ده قاعد يساعد يمكن في تطويل عمر النظام حتى لو كان ساعة. شايف؟
0: نعم.
1: الناس لو جات
0: مثلا لا انت اديني رد الفعل ما تتوقع رد الفعل.
1: شوف.
0: نعم.
1: انا والله ما اشوف قصدك هنا في
0: ميلبرن؟ في ملبورن مثلا، في قصدي ملبورن او في اوروبا بسرعه. ما انا دخلت
1: في ملبورن
0: في مناسبه فعاليه مقيمها النظام الاريتري يوم الشهيد،
1: نعم.
0: نفترض يوم الشهيد،
1: نعم.
0: وانا دخلت ومعاي صوره للشهيد مثلا السبي او الشهيد ادريس احمد ادم مثلا،
1: نعم.
0: ماذا سيكون رد فعلهم؟
1: والله اشوف اللي يحصل، اي دون نو. لا انا قصدي ايش هنا،
0: نعم.
1: ما رغم انفه نفسه هو،
0: نعم.
1: رضى ام ابى، هذا ادريس محمد ادم ولا سبي،
0: نعم.
1: هو شهيد،
0: شهيد، نعم.
1: الله، انا خليني البس صوره مش بتاع سبي، خليني اصور الشهداء كلهم وامشي.
0: هذه الحكمه اللي احنا قاعدين نقول تقبلونا كما قالنا تقبل، نحن نتقبل كل الشهداء، احنا ما بنميز بين الشهداء الجبهه الشعبيه واخوان التحرير وجبهه التحرير، احنا بنتقبل لان اصلا احنا منفتحين بسرعه،
1: نعم.
0: يعني لكن، نعم. لما واحد يكون ذا الراي واحد انت وهناك،
1: نعم.
0: مؤدلج ومبرمج على اتجاه واحد،
1: نعم.
0: سوف تنفي الاخرين. دلنا
1: هم
0: بيعرف لو وصلوا هذا الراي وهذا المفهوم الواسع.
1: انت انا في بقول الاحتفال اللي جاي شهر 6 لو ربنا مد في الاعمار،
0: نعم.
1: تعال أنا وأنت نمشي نعمل لنا جلابية ونعمل صورة بتعسبة بقدام بورا بكل شيء،
0: نعم.
1: نلبس الجلابية ونمشي في احتفال الشهداء.
0: إدريس،
1: خلي يقطع إدريس محمد آدم، سعيد سالم،
0: خلينا نرفع صورة
1: صورة
0: 15 حتى 15 المعتقلين، خلينا نلبسهم بعدين نشوف رد فعل.
1: خلي هو هناك يقطع،
0: نعم.
1: ويقول لك ده ما شهيد،
0: نعم.
1: ويتحمل وزره بقى هنا.
0: أما
1: أنا اللي قاعد أقوله إيش، عشان ما يفهم كلامي برضو عشان الناس ما تمشي بعيد،
0: نعم.
1: في أشياء يا أحمد يعني المفروض نحن كإرتيين تجمعنا، بالعكس يعني تجمعنا regardless بمختلف آرائنا اللي موجودة،
0: نعم.
1: يعني مثلا شهيد استشهد لي من أجل مين؟ قال لأحمد ولي برهان؟ قال
0: لي طبعاً لا إرتيا بالضبط،
1: طيب.
0: نعم.
1: عندما يتم ذكر الشهيد المفروض كل الإرتيين يكونوا موجودين، أعمل ذكر شهداء قبل كده في البلد دي ما اتعملت احمد،
0: نعم.
1: يعني لو تتذكر بتاع لامبادوزا اللي،
0: نعم.
1: ماتوا 360 شخص، الناس مشت في فيدريشن وسكير، ما قالت مسلمين، ما قالت مسيحيين، ما قالت جبهه شعبيه، ما قالت جهاد،
0: نعم.
1: اتلمت مع بعض وولعت الشمعه ووقفت قريبه ساعتين،
0: نعم.
1: وكل واحد مشى لحاله.
0: أه بس لما قمنا هذه الذكرى في الفجاله الاريتريه في نورس ملبورن، انا اتذكر ما حضروا الطاقم الثاني بتاع القنصليه والسفاره، ما حضروا يعني الجبهه الشعبيه ما حضرت،
1: نعم.
0: انا ما اعرف بتاع الفيدريشن، لكن لما عملنا في نورس ملبورن كنا الموجودين، الجاليه اللي عملت اذا تتذكر،
1: نعم. شوف في، نعم. اشياء يعني انا من الاشياء اللي بتذكرها جيدا يعني بتجمع وجمعت عمليا، حتى لو تتذكر كان في مسيره مشتركه،
0: نعم.
1: بين الجاليه الاريتريه وبين فيكا اللي هو لإيقاف الحرب، ضد الحرب بين إثيوبيا و
0: وإرتيا، في التسعينات، هذه في التسعينات، نعم.
1: 2000،
0: نعم.
1: نعم. وكانت من أكبر المسيرات،
0: نعم.
1: شاركوا فيها الاتجاهين، العلم الأزرق كان موجود، العلم الأحمر كان موجود، اللي بيقول نفسه جبهة شعبية كان موجود، اللي بيقول نفسه هجدف كان موجود، كله كان موجود، شايف؟
0: نعم.
1: فما كان في أي مشكلة، بالعكس الناس وقفت مع بعض في البرلمان وهتفت في الأشياء العامة اللي بتخص إريتريا. فهنا القصد شنو أحمد من اليوم، أنت يعني في احتفال مقام مثلا في مكان ما لذكرى شهداء إريتريا في يوم من الأيام اللي قلناها،
0: نعم.
1: أنت احتراما لهذا الشهيد
0: أزهر،
1: لو مشيت،
0: نعم.
1: ووقفت وقفت 5 دقائق احتراما لذكر الشهيد،
0: نعم.
1: ما اعتقد
0: ما في شيء، نعم.
1: هي المشكله
0: ما في، لكن احنا ما تعودنا على هذه الزميل انت
1: معك
0: رايك سليم،
1: كنا ما تعودنا على اجتماعات، كنا بنحضر اجتماعات، كنا بنناقش القناص، لا كنا بنناقش السفره، في كان في شنو يعني،
0: نعم. ده يمكن يوم من الايام او كان مفتاريك، انت قاعد ترجعنا دلوقتي يمكن 25 سنه ورا، 20 سنه ورا، ربما كنا منفتحين اكثر، لكن بعد ذاك طبعا مع الخلافات اللي استمرت،
1: طيب.
0: مع المعارضة التي برزت طبعا في هذه البلاد، يعني بقت لنا تواصل يمكن موجودة، هذه في دول أخرى موجودة، إخواننا السودانيين مثلا على سبيل المثال منفتحين أكثر مننا، ده معروف
1: على بعضهم،
0: على بعضهم المعارض والمؤيد تلقاهم مع بعض، حتى المعارضين السودانيين كانوا بيسافروا لبلدهم، كان بيمشي لبلدهم خرطوم وبيودوا بعضهم بيرجعوا، نحن ما عندنا هذا التسامح ما موجود دلوقتي للأسف، لكن أنت لو قلت أنت على المستوى الشخصي أنا أجربها فلا بأس، يعني ما في حدا حيدين هذا الشيء، ما زي ما قلت الشهداء وشهدائنا، ونتمنى هم بالعكس تديهم درس، خلي ينفتحوا زي ما انت انفتحت وذهبت مثلا، ممتاز يعني. وما تنسى وده ما موقف سياسي، ده مجرد تضامن مع الشهيد، يعني ما انت ما تعبر عنه،
1: هو الموقف السياسي كل واحد عارف نفسه والعارف عزه مستريح،
0: نعم.
1: انا قاعد اقوله ما ارى اي مانع، ما اشوف في مشكله اصلا، كون انا مشيت ووقفت لي يعني للشهيد الإريتري اللي استشهد من أجل إريتريا، يستشهد في الجبهة الشعبية ولا قوات التحرير ولا جبهة التحرير،
0: نعم.
1: يعني أنا الليلة بعد تحرير إريتريا إجازيه بأنه هو عشان استشهد في الجبهة الشعبية.
0: طبعا لا.
1: ما أذكره في اليوم ده؟
0: طبعا لا. لا القصد شنو؟ ممكن ما تذكره أنت في الإطار اللي عندك له. إذا كان عندك جالية، إذا عندك منظمة، عندك مثلا حركة.
1: إن شاء الله براك.
0: نعم بتذكر.
1: إن شاء الله براك.
0: نعم.
1: بس إحنا قاعدين نقول شنو أحمد؟ كونه ما دامت في أشياء تقدر تجيبنا في بعض تجمعنا مثلا يوم الشهيد، ذكرى يوم الشهيد.
0: نعم.
1: عيد الاستقلال. عندك مثلا عيد احتفال سبتمبر.
0: نعم.
1: عيد الثورة. الأشياء اللي بتجمع دي كمجتمع، أنسى إريتريا أحمد، أنا قاعد أتكلم ذاته كمجتمع هنا.
0: نعم.
1: لو ما في احتكاك، لو الناس دي لو ما اتقاربت، هل قاعد تتضر ولا قاعد تستفاد؟ الضرر أكبر.
0: بالضبط. نعم.
1: نحن
0: بالضبط.
1: هنا الآن موجودين أكثر من مجتمع، وكل واحد ما بيعرف بعضه لبعض.
0: فعلى
1: الأقل خلي يكون في يوم إريتري يشارك فيه جميع الإريتريين، والكلام ده قاعد يتقال كثير بالمناسبة، ما أنا لوحدي.
0: لا الفكرة دي موجودة
1: في كل مكان موجود،
0: لكن ما ناحية عملية ما موجودة،
1: ما في خطوة أخذت. نعم. إلا يعني الناس حتى لو فكرت تقيم يوم واحد أحمد، يوم واحد.
0: نعم. يوم العائلة الإريترية،
1: يوم العائلة الإريترية. نعم. سميه يوم إريتريا، سميه يوم، سميه زي ما شيء.
0: نعم. ويكون يوم اجتماعي، يعني
1: يوم اجتماعي. نعم. الناس تجي فيه، خلي الكم ألف الموجودين في فيكتوريا يجتمعوا في بارك كبير مثلا. لأنه في مصالح مشتركة هنا، الناس الآن يمكن لقصر النظر ما قدرت تشوفها، لكن اللي قدام أحمد نحن هنا في المجتمع ده لدينا وأبينا نكون متأثرين باقتصاده، بسياسته، بوضعه الاجتماعي. فإن لم نكن مثلا قوة متماسكة ونفهم ما هو آتي، حتى خليك مشكلة إريتريين، وجودنا كأفارقة حيكون في مشكلة.
0: نعم.
1: فهنا عشان نصل للتقارب ده، وعشان يكون عندنا مثلا شغل مشترك لأبنائنا هنا، سواء كان في المدارس الأسبوعية أو يوم ثقافي أو يوم إريتري زي ما سميناه، إذا ما فتحنا يعني، إذا ما تواصلنا عفوا.
0: نعم.
1: والناس لو ما احتكت في المصالح المشتركة، كيف حتقدر تدافع على نفسك؟ أنت إيه الدمان؟
0: نعم.
1: يعني هنا في البلد أنت شايف بلد تكتلاتية، يعني لو ما عندك كتلة كويسة تعيش زيك وزي في الهامش.
0: إذا يعني قاعد تدعو الجميل برهان أحيانا نخط الجانب السياسي على الرف
1: 100%،
0: ونشوف الجوانب اللي بتجمعنا والجوانب الاجتماعية. نعم. هنا تقصد استراليا بالتأكيد
1: أحمد. يعني في رياضة هنا.
0: نعم.
1: في تعليم. في صحة. في أمور خاصة،
0: في تزاوج، في تزاوج وفي تساهر من بعد،
1: وفي تساهر في كذا وفي كذا وفي كذا. يعني الأشياء اللي بتجمعنا في البلد أحمد يمكن 95% يعني.
0: نعم.
1: اللي بتفر 5% يعني. يعني أنا أختلف معك يمكن في أنت شعبية وأنا جبهة وذاك ما عارف إيش وكذا، لكن في الأشياء الثانية أحمد في المستقبل نفسه، يعني اعتقد المستقبل هو مستقبل واحد بالنسبه.
0: نعم.
1: للجيل
0: الموجود هنا، وما تنسى الجيل الجديد
1: جيلنا
0: وابنائنا وبناتنا. ما اعرف هذا الارمى ما حيعرفه طبعا. انت تكون من الجبهه الشعبيه وذاك يكون من جبهه التحرير، وممكن ابنك وبنتك يتزوج، ممكن يلتقوا مع بعض.
1: الله اكبر. نعم. فهنا التباعد الموجود، الناس لو ما حاولت مثلا يعني لو ما رجعت اللحمة على الأقل على المستوى الاجتماعي.
0: نعم.
1: على المستوى إنه فلان أخبار وعائلة فلان عايز إيش فلان. عندنا مشاكل كثيرة في البلد ده. وحتى يعني حلها صراحة خليك، مش نحن متفرقين ونحن مجتمعين، لو حلينا مشكلة واحدة نكون أنجزنا، يعني مش شيء سهل. حتى الأطفال اللي قاعدين يكبروا واللي كبروا أوريدي، اللي باقيين أمهات وأبهات وما ورد عندهم تحدياتهم حقهم، لأن الأمهات والأبهات الموجودين حالياً أحمد ما هم من جيلنا، لا ديل هم اللي تولدوا هنا وكبروا هنا،
0: اهتماماتهم مختلفة.
1: بالضبط.
0: اهتماماتهم مختلفة، وربما يضحكوا علينا لما يشوفونا على خلاف.
1: نعم. نعم نعم نعم نعم. فالأشياء دي يعني حتى المفروض يكون في تواصل أحمد بين المدارس، هنا في مدارس عربية وفي مدارس بالتقرينيا. المفروض يكون في يعني تبادل الخبرات
0: والمعلومات. نعم. نعم.
1: نعم. مثلا الناس العرب عايزين استاذ تقرينيا، ياخذوا من ناس التقرينيا يدوهم استاذ.
0: نعم.
1: ناس التقرينيا
0: ان شاء الله يجي يدوهم في الاسبوع، يعني يدوا بالتقرينيا واحد يجي يخاطبهم بالتقرينيا. نعم. ان شاء الله مره. نعم. مرتين في السنه يعني،
1: لانه نعم. الاشياء اللي بتشبه بسيطه دي احمد هي اعمده الايدنتيتي يعني. فالناس يعني لو كلنا لو فكرنا مثلا ايه اللي بيخلينا مثلا نفترق وين نتجمع، الكرة بتجمعنا، خلينا نعمل فريق تيم.
0: نعم.
1: العمل الإنساني يجمعنا، خلينا نعمل مجموعة
0: التراث
1: الإنساني.
0: التراث
1: يجمعنا، خلينا نعمل فريق.
0: الأزياء الوطنية، التراث، الموسيقى، الحاجات.
1: أما كوننا. نعم. نتفرق كل يوم وكل مجموعة تزهر، سواء كان في الوضع الاجتماعي أو السياسي، ده بالعكس الناس قاعد يوصلها ليأس، من يأس إلى يأس، فما حنصل لحل. أما بالنسبة نرجع لنقطتنا اللي هي يمكن موضوع يوم الشهيد أحمد، اليوم ده أعتقد حياتي يوم اكيد الإريتريين كلهم حيتفقوا عليه، وعلى مستوى الوطن الناس حتحتفل بيوم واحد. لكن حاليا مدامة الفراق اللي موجود والخلافات اللي موجودة حتى تأتي يوما ما إلى حول الترابيزة وتتحل، خلي كل واحد يحتفل بيومه مش مشكلة يعني، وخلي يعمل يومين ذات بدل يوم واحد في السنة، خلي يعمل يومين مش مشكلة يعني. لكن المشاركة في الأشياء المشتركة أنا ما برى فيها صراحة أي مشكلة. هنا إذا في واحد ما بيقبلك خلي هو يقول أنا ما أقبلك، أنت أعمل اللي عليك يعني، أنت خذ الخطوة. هو خلي يقول لك يا خلال هذا بيت، هو أنت ما تجيني تقول له شكرا.
0: أنت كمان ما تستفز معلش يعني المقيم مثلا يوم الشهداء يوم 20 يونيو، أنت تجي مثلا حامل صورة الشهيد سبي مثلا، ده في استفزاز واضح طبعا بالتأكيد بالنسبة له، ما هو ما بيعترف مثلا بالشهيد سبي. عموما هذه نقطة خلافية وممكن يطول فيها الحديث.
1: هو ممكن ما لكن أنا أعرف الوقت ذاك إذا ما بيعرف أوريه ده سبي، ده سبي ده هو أب الجبهة الشعبية،
0: لما هو
1: وهو اللي حرر وهو القائد وهو
0: انت انت يعني. انت زي ما قلت
1: هتحمل
0: نتيجه الفعل القائم به، انت حتى لو تمت ارضه كمان ما عندك معنى زي ما قلت، ما في مشكله. اذا زميل بران طبعا في هذا الراي، طبعا راي مثالي يمكن احنا ما طبقناه الى الان، لكن لعل وعسى يوم من الايام يتم تطبيقه. اذا مستمعينا الاكارم، زميل بران طبعا الزمن داهمنا للاسف يعني امامنا يمكن 8 دقائق او اقل من كده. في ملبورن الزميل برهان طبعا بدأ تطبيق نظام الدفع المباشر في الترام باستخدام البطاقات البنكية والهواتف الذكية والساعات الذكية دون الحاجة إلى بطاقة مايكي التقليدية. يعني أنت خلاص بعد ده تركب الترام ممكن تستخدم البطاقة البنكية يعني،
1: تطلع بس تعمل تاج وتمشي،
0: تاج تعمل البطاقة البنكية ولو عندك الساعة الذكية والموبايل الذكي يشيل من حسابك على طول يعني، ما تحتاج للمايكي. مستمعين الأكارم، إذن حقيقة كان لدينا أكثر من موضوع زميل برهان. هيلم قاريو السفير الاريتري سابقا في اثيوبيا، واول سفير طبعا في اول سفير اريتري في اثيوبيا، عمل لقاء مطول في مجمع حوار الوعي المشترك 4 ساعات تقريبا يوم الجمعه. فكنا عاوزين نلخص هذا اللقاء، لقاء مهم جدا بالتقنية، كان 4 ساعات لكن كان مترجم طبعا. فهو يعني في كلمه مترجمه يعني بيقول في البدايه طبعا اشار الحجاج الكبير الذي شاب في بدايه فجر تحرير العلاقه الرسميه بين اريتريا واثيوبيا، وقال أنه شخصيا باعتباري أول سفير لإريتريا في أثيوبيا نبه على ذلك وطالب بتأسيس وتقنين هذه العلاقة بحيث تأخذ طابع رسمي بدلا من أن تكون محكومة بعلاقات شخصية ربطت بين مل الزناوي وأساس الفرقي وبين تنظيم الجبهة الشعبية وجبهة الشعبية تحرير تجراي. ويحمل في الحوار المطول الرئيس الإريتري على العلاقة الخاطئة بين أثيوبيا وإريتريا، والذي ما زال الشعبين يدفع ثمنها مع التكلفة الباهظة الخاصة التي لحقت بالشعب الإريتري كما قال. وتطرق في اللقاء أيضا الذي امتد 4 ساعات على قيام منصات دستورية وسياسية في إريتريا وعلاقته بالمعارض الإريترية ورأيه عن علاقة مع تجراي أو ما يسمى صمدو، محذرا من هذه العلاقة إن كانت تهدف إلى تكوين دولة خاصة بأقليم تجراي. وطبعا هو قال أنه قابل قادة من أقليم تجراي وقادة من الجبهة الشعبية تحرير تجراي وحذرهم، قال إذا كان عندهم آراء أنه وحدة بين قومية التجرينية في تجراي وفي إريتريا فحذرهم من هذا التوجه الخطير. لكنهم مؤكدوا له أنه قالوا تحالف مع سياس وتحالف تكتيكي لأنهم يواجهوا خطر الوجود من أبي أحمد، وبالتالي ما عندهم أي رأي قال أنه ينفصلوا من أثيوبيا. ولكن سياس قال أيضا لديه تكتيك مع تجراي اللي هو يحجز إذا شن أبي أحمد أي هجوم عليه دار يحجزه في تجراي، دار يستفيد من أرض تجراي ومن عساكر تجراي. يعني هو صمد قال تحالف يعني تكتيكي قال مؤقت، ولكن يحذر منه لأنه قال لو في يهدف أنه من تحالف قوميتين قال ده خطير جدا، لأنه قال عندنا تحديدا البن عامر قال في السودان وفي إريتريا، وعندنا قال أيضا هناك الدناكل قال هناك أيضا برضه يطالب قال بدولة مع تجراي مع تجيبوتي أو يطالب ديل قال ينفصل عن يمشي السودان. لذلك يحذر من هذه التوجهات. من الأشياء الذي أثارها أيضا التقارب الأمريكي الإريتري الجديد، وقال أنه شخصيا طبعا التقى مع مصعد باولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، والأخير طبعا باولوس قال له نحن نتعامل مع سياس لأنه هو الموجود في الأرض، أنتم قال له ما موجودين كمعارضة، بالتالي نحن نتعامل مع سياس لأنه عاوزين منه، قال له عاوزين كأمريكان قال عصب، يعني تحديدا عاوزين عصب لأنه خايفين من توجهات الحوثيين وتوجهات إيران على باب مندب. وبيقول طبعا الأمريكان بيعتقدوا أنه قال عصب من أفضل المناطق في البحر الأحمر وقريبة من باب المندب المنطقة الاستراتيجية، وبالتالي عاوزين يكونوا قال قاعدة عسكرية هناك. هم عندهم قاعدة في جيبوتي قال لكن معاهم منافسين آخرين، الصينيين موجودين والفرنسيين موجودين، فالأمريكان قال داري عملوا قاعدة عشان يواجهوا إيران قال في عصب، وسياس قال منفتح أمامهم.
1: نعم.
0: ده
1: نعم.
0: يمكن ملخص، لكن ربما نقرأ بتقرير مطول في الأسبوع القادم.
1: الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. ومستمعينا الأعزاء بنذكركم قبل الختام لازلنا طبعا مستمرين في جمع التبرعات، وهذا العام شوية متأخرين طبعا.
0: نعم.
1: لكن إن شاء الله بمساعدتكم سوف نصل إلى الهدف المطلوب. فبهذا مستمعينا الأعزاء ممكن أخيرا أحمد لو تقرأ أسماء المتبرعين.
0: نعم، أسماء المتبرعين الآن عندنا الأساس الأكارم عبد الرزاق سعد 100 دولار، محمد جمع وارشيخ 150 دولار، عبد الرحيم محمود 50 دولار، عاف حسنين 100 دولار، محمد علي شعب 100 دولار، محمد صفاف 50 دولار، ياسر عبد الرحيم 50 دولار، محمد كرار 200 دولار، محمد طه توكل 100 دولار، محمد أحمد إبراهيم 25 دولار، ملاك أحمد إبراهيم 25 دولار، وكارينا من إذاعة 3CR 5 دولار، وفيكتوري 40 دولار من إذاعة 3CR أيضا،
1: فيكتوريا
0: 40 دولار، ودكتور عبد الحميد محمد علي 200 دولار، والأستاذ آدم أسناي 150 دولار.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء قد وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل، والآن بعد قليل تستمعون إلى الأستاذ بيل من البرنامج
0: اليوناني. هو يحتفل ب40 سنة طبعا،
1: يحتفل ب40 عام في هذه الإذاعة.